قتلى قتلى على من السماء يا زينب امانة دبي المراسي داش تشتكي حسكي خدي حسدها كرز

اشتراي بلكي برفمي لولي تكوتشي موي اشترى ديوان باري دبي قلنا ولا سريتشي مي يا ديوان سر بحر موي قربان اش خجرنا

كل ما رجي رشي حنشي حيدر تقولي كي حنهرداي نسالي ريكان وشاطر يا بشتا مشي كان دا تماش تاريكي زوزانا بهم دلي مدخاز دمشي هم دلي مدخاز

حوالات الزرمرات تركتر وفاتو زيدا البلد من بريندارم لا بريندارم رأي شارجر عمر ناخد خازم ناكد بام زينا بين ندمر مليل اقول خدنم تمايم جيد لا اجي انسانم عجب مبيع على ما شكري كش دوري من الرش بتقورانا كل خدنا بخينا شلك يا كورانا أزمس الوالم زينب أمي شو

رد فراح يا سردي نددشت إلي جماري سكنت ورطاي أبال السكران والسر خشاي دس براكي شفراي قرأت دغرب أبو عمري.

جهات كو عيسى الشيخ ريفبريا وكو ريفبريا قبيلة وشيرون لهلبة الشيخ مهراب الهموت الأمدابون ومدابونا تقزي كل سر هفها قرتنا جبينا كوريت كرنا كو ناكو كين كرنا أوضا خازن فش خصنا كارن كوميج بو آفا كرنا سوريا نو كرنا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك.

0: شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى ألا، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على دراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكتر من مجال وقررت أعمل أكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب لله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة بتجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى ألا، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
1: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أول معارك لأقوى جهد. الجنود، دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصر.

0: كل شخصيتك كفاية.
1: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة إيه، يعني أنا كل الحوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام؟ والفرص فعلاً هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضاً بالنسبة إلي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقرت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني بتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بالدنياها. نحن بزمان

0: التصوير، يعني ما عدنا بالأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بدنا نخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول، بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
1: أنا سأل شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
0: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل فرضاً الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير حتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلات النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم.
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عم سوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
0: صراحة أنا كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح مش في اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: انسى آلاء، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابة اوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاماً، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروع خاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل التالت اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا، ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت إليك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نوناريا همو أبيك هاتيين إيشاريين كوسوريا دجوينة كيكو أشيران داد لباجار إفريني جيفيان دجوينة دجي كوالي كاريا سلو كومراج بو كرو بارن أشيران جيهات كو إيسا الشيخ ريفبريا وكو ريفبريا قبيلة وأشيران لهلبي الشيخ مهراب الهموت الأمادابون ومادابونا تاقازي كل سر هفها قرتنا جبينة كوريت كرنا كونا كوكيين كرنا اوضا خازن فش خصنا كارن كوميج بو آفا كرنا سوريين وكرنا

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي المن باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبك أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لناو كانتونا افريني دي كيبا ولقن داواري باكوري هلبي كو قندية شوني دي كيبا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لناو بندا باجاري افريني دورا و قند لسر هري مكا چيائيه و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريه و اصلا ناوي قندية شوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشون اللي بيبا كوردي اشون انجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوه کساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشونی جالی دیرو پر سردمی کفنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندیته و سردم اسلامی دید.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين، فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار، إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

شاف كونين هريمي بالفرينيكو كشفي ينكو إسرائيلي ده سيماني ده قنزاواري نافينا الباكوري قوني تريد جي دفريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقشة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلاداغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكو كريان اكو لهيا واستقرار دخاكو خطريكو قربادك وفكويت جيكو بشكرا خياج بسوريا وهفكو خباطيا خياج بويرجينو دكا.

مصر تكارن دربي كوربستان سودي كو كان يا كوربستان سودي بو يرا تقينا يا كو اني زي افهاوي يا كاسر بو وزارة فارسنا يا سوريا بالي الشامي كو قومي كو بوشي سدامان برنا كو سربازي يا كو برين بونا كو سي فلان شرمزادك كو كايا كو جي هلوستا هيا خايا دودو مورا رادك جيريت كرنا كو همو شيوه كو تان روستي جي تان توجي دا كو نودك جي و كو سر ساغيا لهف خاباتي خاج بو كوم كرنا عربيا سوري ريا كو بريارة دي زمان كرين و هيفيا خاجي لزلز كو بريندارا را دخزه.

برده واور ياكو بندها ترطوسي بشتي شردن سالام بش وازي علي كيميكو بارشيا كاشياكو تنستي ياكو البجاريكو بيجي يا بربكو إيراق و دچاكر يا و بشتي قهشتنا كشتاياكا بازرقانييكو لرومانيا يدهاتا و ببراكياكو دارانكوجي بركاريا بويا و تيمي تكنيكيكو يكسارا بشتيكو سكنام دنا قشتيا بريبي بغلا كرين و وكي آمادا كاريا جبوكو بكار كرنا و بيرك ركحتنا ويجيكو و بجيا برب أرمانجاوية داوي بيا وگی گاوکا آبوریا کوری لبرکو و جاندنا تفگرا در باسمونا و وگه هرتنا وزرگانیا هرمی دسر سوری رجی و دکه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها، ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا

وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب، عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا

0: حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير.
1: وأمح

وزرتك هارندر بيي كوربستان سودي كو كان يا كوربستان سودي بو يرا تقينا يا كو اني زي اف هاوي يا كاسر بو وزارة فارسنا يا سوريا بالشامي كو قومي كو

مبونا أسمان شفن سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزني انت دريش تردبون وبجنا تجي مينا شاخين لف لفكي بينيني اكان ويه الكسيا بينيني اكان ويه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكم يكم اندكن جان نايا كتايا هن خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كتجارا يكم شكستن هلبستي تا ين ايرو لينكا تا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يورو ناكا.

اشكا كوكو قلك دم صالندن كنكو قلك جرين يادن دريايو آسيمان او قلك رنجندن ابينو قلك ريزان ريزانيدن هلبستو قلك ملكندن نينياكو قلك وينيندن قلك وينيندن قلك وينيندن أوليفر أم كيش نضاوية خلك ما يائرو وأمي خاطري خجواب خازن وقالك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هفينا هو مرابن هيو خلك كودن وهل بستكدن وهندك كيف خاشي دجاجي ما

وزر تكارن دربيك وربستاني سوديك وكان ياك وربستاني سودي بويرا تقينا ياكو إني زي أفهوية كاسر بوزارة فارسنا يا سوريا بالي الشاميكو قومي كو بوشي سدامان برناكو سربازي ياكو برين بوناكو سي فلان شرمزاديكا كو كايا الكوجي هلوستا هيا خايا دودو مورا رادكا جيريت كرناكو همو شيوين كو تان روستي جي تان توجي دا كونو دكاجي او كو سر صغيا لهف خاباتي خاج بو كوم كرنا عربيا سوريا ياكو بریاره دی زمان کرین و هیویا خاجی لزلز کو برینداراره دخوزه.

وزرتك هارندر بيي كوربستان سودي كو كان يا كوربستان سودي بو يرا تقينا يا كو اني زي اف هاوي يا كاسر بو وزارة فارسنا يا سوريا بالي الشامي كو قومي كو بوش سدمان برنا كو سربازي يا كو برين بونا كو سي فلان شرمزاديكا كو كايا كو جي هلوستا هيا خايا دودو مورا راديكا جيريت كرنا كو همو شيوه كو اوتان روستي جي تنتوجي دا كو نو دكيجي او كو سر ساغيا لهف خاباتي خاش بو كوم كرنا عربيا سوري ريا كو بريارا دي زمان كرين او هيفيا خاشي لزلز كو بريندارا را دخزن.

لكلنا مكانيزما ينبى باندورج بورا كرنا وانو مسو غركرنا اوله يا كسن كوفيد غيرين جهاده فقطانتن دي جفيني ده هروها لسر مجارة والا كرنا بارا جهن لشكري جگندان دا كونشته جهان با اولهي فقرن مال وزاوين خواهات اخفتن.

وزر تكارن در بيك وربستان سودي كو كان يا كربستان سودي بو يرا تقينا يا كو اني زي افاويا كا سر بو وزارة فارسنا يا سوريا وال الشامي كو قومي كو بوشي صدمان برنا كو سر بازيا كو برين بونا كو سي ولان شرمزا ديكا كو كا يا كو جي هلوستا يا خايا دودو مورا را ديكا جيريت كرنا كو همو شيوه كو تان روستي جي تان تو جي دا كونو ديكا جي او كو سر ساغيا لهف خاباتي خاش بو كوم كرنا عربيا سوري ريا كو بریاره دی زمان کرن او هیویا خاجی لزلز کو برینداره را دخوزه.

قهدر هجا قهدر راديو دلال هنها لبرنامايا رولا تركي دي سوريا دا قهداري دبن وأجوليانا وبوريما بريا راديو دلال

خفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبي يا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندراخا تركي كوجي بشفاج مونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلين همي ريميكو يينكو پیوندین دوستانی و چند ها فاریاره به پیرا باربازی کن و دخه بده و هر وحا جیش بوکو نیز کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال ده و عبدو خانیا

الباطنة باليوزا و باريس غاري جالي خوفك و باليوزا تركيا لشامين و هاي الماس كو ديار كرياكو هلبي داكو تتمنكو شريداش بو اريشين مازنكو كشتناكو ده همان دميدجي او درباريكو سركفتناكو جيجي دست بكريا و ويجي كو انهي زمانكو وكي چاوا او ايجي دمين لجامكو برياريا خوابونا و ايروشي لجام موانن كاين مازكوتيا تركيش بوكو استقرار اولوهيا سوريا و هلا بيجي دخابتا غش بيضانا سوريا غش بيضانا تركيجي ام لبر بجيش بوكو برانينا مروفيا بچنا كو دخابتن و لقل برياري خاشيين سوريا كو بروجيه هفاريا بجهتينا و جالي خابجي بارزقارا هلاب كو ازام غريب جيس باسيا تيمنية كتيا ديمقراطية نامراتيوين كريا وجبوك أورغانيز كرنا وبس نيجي وهفتي تني.

بكو مجلس لبجرو قبل بلدس بكو جان چاندنا كو دارن سرواية ودارن كو خلان دني كدنا برا نافندا و لهر ودو يجي آلين كدنا دنافندا هريمي كو نخاقيا دا كو كريف بجي آرمانجا كو باشت كرنا روشا كو استقلتيكا وشكو جينجي هاجي سازي انجيشتر هريمي دين كرن.

وزر تكارن دربيه كوربستان سودي كو كان يا كوربستان سودي بو يرا تقينا يا كو انيزي افاويا كا سرب وزارة فارسنا يا سوريا بال الشامي كو قومي كو بوشي صدمان برنا كو سربازيا كو برن بونا كو سي فلان شرمزادكا كو كايا كو جي هلوستا يا خايا تدو مورا رادكا جيريت كرنا كو همو شيوه كو تان روستي جي تان تو جي دا كونو دكجي او کو سر ساغیا له هف خباتی خاج بو کوم کرنا عربیا سوری ریا کو بریارا دی زمان کرن او هیویا خاجی لزلز کو بریندارا را دخوزن.

أبونا أسمان شفين سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا ين هسينا تني كزنين تا دريش ترتبون وبجنا تجي مينا شاخين لف لف كي بينينيا كان فيه الكسيا بينينيا كان فيه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكامين دكنجان نايا كاتايا هين خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستي تا ين ايرو اينكا تا يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يرو ناكا.

تيادهو ايدي تاريخان دكار ويني ديتاين ايرو ناكا سرساليكو درو بلين برينان ده بوبنا بايزكا زر هفالينكو تاريا خاندنا فنجانان تجيرونشتنا شفن زفستاني يندرش برچاوكا تايا يكود نفطوزا خاطرة خاطرة خاستني ده وستيا وستيا أودومانا جخاريات جخاريات ياكو تاري بشارتنا بسكتاتكو بركنا جناك ناي بيراتا تو دكجن مالكي دابوي آخينا نجين آخينا تزان دكجن وينيدا كوني خالص الرويتا واديا

자, 연습을 미스카 거고 갤럭 담살인든 캐나고 갤럭 그린이어든 데리아요 아시만 오 갤럭 랭긴든 에비노 갤럭 리잔 리잔이든 헬비스토 갤럭 밀킨든 نينياكو قلك وين يندن قلك وين يندن قلك وين يندن أوليفر أم كيش نضاوية خلك ما يائيرو وأمي خاطري خجواب خازن وقلك سباس جبوك أهدر كريناوة وأمي هيفينا هو مرابن هيو خلاك كودن وهل بستكدن وهندك كيف خاشي دجاج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو.

وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبي في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بيه بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق،
ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كاشي دولولا درويش خذي بر يا بابي حامودي مشاو تبارك الراس دوزي بر يا بابي حامودي مشاو تبارك الراس دوزي دبي فوز يا عبد العزيز شوتي بسر دخوزي رامو صالي خيز بوك صالي ولا بار بشاخي نبول ونبربون صلاه صالي المرو دوريش دلم هافت نازر ادوزي

ماني بشوطة لزنيرة ولا ماني بشوطة لزنيرة دبيرش من القبار بشوطة جيرة سنة جيرة دبي دلالي ملام صوارة لسقرا وينيرة ولا سقرا ودلالي ملام دكولة نزال مجنالة يبز ميرة أريم قو دلال فيابة ويشاء الله خيرة وزي دلالي مالا خنادم كوري إبراهيم باشا يمالا زنق وزيرة أزي دلالي مالا خنادم كوري شيخي شمرا صوارة لأكفيرة وزي دلالي مالا مهبودن إبرابينين دبا من چای قرج دا خشودی مخری پزینره هغه قیمه د لالی مالا بولاد امه دا غنه چای عبدالعزیز شفتی جکره د خزینه هغه قیمه د لالی مالا بولاد امه دا غنه چای شغال با قوالی زیای ولا ایصل حصالی وانا ادب پیش بره وانا نکت گل کی

دبر يا باب حامود بشو دبرك راسه دوز دبر يا باب حامود بشو دبرك راسه دوز دبه فوز عبد العزيز شو ديب سر دخوز رامو سال خيزو بوكي سال ولا فار بيچاخي نفول ونفر بو صلاه سال لمن دوره شيد لمات

قهدر هجا قهدر راديو دلال هنها لبرنامايا رولا تركي دي سوريا دا قهداري دبن وأجوليانا وبوريما بريا راديو دلال.

بفي اوائي ما خلق اخوة بطاوي كر سباج بو قهداري كرناوة لبرنامي دنگي عفريني لبندا خلق اكنوبن و هرتم بمينن دخير و خشيه ده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبي في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة، فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا، وتعود بالنفع على

الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركا، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه، واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط.

مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلا لعشرين مشاركا ضمن تجربة سريرية سابقة، اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب
بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم.

0: هردو دنگبش صلاح بريم شيار تشيو بهفرا
1: الو شيار كك ام كي ببين شفي جاري
2: طلع كك امي هجار ببين لك كفري
1: اري والله لك كفري

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي عباد قافت من باجر قهد جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارا ورفو آتاتي وي قندي چنا

بشك جني قاشن هيسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكريكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

بكل شي فيها، شميت ورودي انت وحليت وجودي، حبك توج لي وعودي وكلمتنا لا ممحيها.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها يا تبطعتنا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ أنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتواجهوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، مؤمن وقوي خير محبول الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا. كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من اسمي وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على

0: مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن البلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف، رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب بيحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكله غيرهم سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق.

0: والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه انت اساسا؟ يعني انا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته انه بس وارد مادي.
1: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
0: جزء كتير مهم التوقيت، بس انا بالنسبه لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
1: صنعتي التوقيت
0: تمام، خلص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابب بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب، وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقي رأيي لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك. تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة لي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل التالت اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگي أفيني براتي آشتي سر راديو دلال.

وأمن هاجي هاول ددن پايمانا كانو يكو هاو أوله يا بيك بينا وافكو بكشينا إسرائيل جبوكو خط إنسالة هزار ناسد و هفته و چاران ده مزبوره بكه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف:

0: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تنين باليوزا و باريس غار جالي خواه كو باليوزا تركيه لشامين و هاي الماس كو ديار كريا كو هلبي دا كو تتمين كو شاري داش بو اريشين مازن كو كشتنا كو ده همان دميده جي او در باريا كو سر كفتنا كو جي جي دست بكريا و ويجي كو انهي زمان كو وكي چاوا او ويجي دمين لجام كو برياريا خوابونه و ايروشي لجام وانن كو يل ماز كتيا تركيش بوكو استقرار الوهيا سوريا و هلا بيجي دخابتا غش بيضانا سوريا غش بيضانا تركيجي ام لفر بجيش بوكو بيرانينا بروفيا بيچنا كو دخابتا و لقلب رياري خاشين سوريا كو بروجي هفاريا بجهتينا و جالي خابجي بارزقارة هلاب كو ازام غريب جي سباسيا تيمنية كتيا ديمقراطية نامراتيوين كريا و جبوک ارگانیز کرنا و بستنجی و هفتی تنه. اوله بر، انگیشتون داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانو برابون. بریاراتیو دلال. گلک سپاس جبوک

وبكاه ورحم وده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم وده حيران القلب وعزاه.

بس ميسر كجالي خلطة با خلطة هلبس أرجينا آلي كويت الصالة دهزر تشارداد بدا صوزية قجو كان خاركر وهن هلبس تنويين نابرو كان وكهلبس طاقولي مصر أبين وخيال فرورد برياوت وصنبولي وهلبس طاوية جياد يمين سوكا خوار واو هلبس طاجي لسف هيفي وخيال النخش إن للناف خيان تيكر وهلبس طاوية سيمين جيوب هلبس طهارون وكيك واو هلبس طاجي لسر بيرو بهات نارو كابوسكي بقاوايك خشي كوي قوت وأمينه جي قهداري هلبستيوي بكين وبمرابن أم هفرا قهداري هلبستيوي بكين هلبستا خمين مينيكار هلبستا منا خمينكار خون وخمو ميراتيا وكي خرزكن درد خابوت جروي دوشكان وقتاوي جروي دوشكان وقوتنا برب خنقان قلي بيتشن شلاتيا ديوانا من آزكيا بريندار كتيا لسر بوطانا بريندارا كتيا لسر بيتونا بما بايهل وهريمي دباكو من خاب خاسيوي تشتبا آهي في بابايتي آهي في باباتي سكنا من ذكرة درمانا من ما هوجا هوجابو من قلي بكار خزما وجينا خمان بيرا ما چمخا خنقاديا بير ما چمخا خنقانديا دباكو تركتخا جيكا جانيا خزبتي قل اقل بدل بالان كاتبا شوي سينغا برتايي لهم بر لهم بر لوفا بيمن ترسا من دوشكا ميرا بفي قراباي بفي قرابار يارا نفسا من تلقايا هيبيا يا دماج من دسانا وفابيريا كو خامن دخول خلا من زروكاتياكا شير وشاهد جفاكر تني ودانا خمانا لكل دماء تني ودانا خمان لكل دميا

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسن شباب امك والودي فضينا صابر وبستنك وصدي مش لين احسن

شايفها رمى ولا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفها رمى ولا قلت مرة سبب خصامة.

0: مش حسن.
1: مين دغدغ؟
0: ايوه دغدغ.
1: قول يا دغدغ.
0: نعم
1: صحيح عامل عمري بغني ده؟
0: ايوه صحيح.
1: بالذمه جد؟
0: اه والله العظيم جد.
1: يا سلام يا ما انت كريم يا رب. ولا دغدغ؟
0: نعم.
1: اسحبنا يا ابني اسحب لما هن العروس والعريس.
2: انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده.

0: راضي النبي يا ميس راضي النبي ألف بركة يا سلام ربنا يتم بخير يا ألف ألف بركة
1: الله يبارك فيك يا عم الشيخ
0: يا سلام
1: ربنا ما
0: يحرمناش ربنا ينورني يا منية يا سلام
2: كتر خيرك يا شيخ حاتم

0: في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا
1: حسن جالك كلامي
2: يا سلام كلامك كده صحيح يا معلم عبده
1: بلاك انا وايت
2: ايدك يا جميل ايدك
1: ايدك انت الاول على اللمبه سلم وانا سلم
2: عيني حاضر اللمبه
1: حبيبي اللمبه حبيبي يا شيخ حسن بالحضن بقى والنبي يا شيخ حسن
2: منين المره دي يا صديقي من قلبك
1: من قلبي والنبي
2: يا حبيبي
1: يا حبيبي يا شيخ حسن اهلا اهلا ربنا ما يحميش منك يا راجل يا شيخ حسن كمان حضنه النبي يا حبيبي يا شيخ حسن ربنا ما يحميش منك يا صلاة النبي طولت رقبتي في العيش يا حبيبي